تتخو عمل داخل ان شخون دي تون ماتسون جي بينا دي خوش ناقت بلو نم لخن دو ماتسون تون كان دي تون زي جانب ايت تون زي جابي جيت خوك تون قلال شلي نم لي ايو قياقو تون زين تبين تخو بان بتيش خو ديش تي تو خوك تون قلال خون بان جوان دي تخو عمل داخل ازو زغن شنقت بلو قلام خوك تون قلال دي تخو عمل لون. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar en sintonía de Bala Misterio, llevarles pues el programa de Juna Hoja. Así que agradecemos a cada uno de ustedes, deseando el buen provecho a los que ya están disfrutando de los sagrados alimentos en esta hora de la tarde del día lunes.